Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamana bi syari'atin nabiyyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. واشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.

Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufikihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira, amma ba'd. Faya ayuhal nas, ittaqullah fima amar, wantahu amma naha, wa'alamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi binafsih, wa thana bimalaikatihi bikudsih, wa qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابي تابعين لهم بإحسان ليوم الدين وارض عنا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر ما صاحب الدنيا والدين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم أكرم أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي بارد الجمعة أداني ما من الله تعالى.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم